محمد رسول الله محمد حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق يا الله ألف ألف ألف صلاة وسلام أبدا دائما عليك.

0: يوم إذا الله أكبر كبيرة
1: الذين كفروا
0: إذا ميرا مي ما هو أخلو إس إيه وين ويرا وين ويرا يسينو لا قدو ويواتو ما يسينو لا يرا لا
1: أيوة الذين كفروا
0: إذا مي وما يسينو لا مي إيه
1: لا